الصلاه الدائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيعه وابعث سلمان من محمود الذي وعدها.